0: تهكو تيكا
1: كورارا قوارا واي واري واري مو تاكو هي قاوريا وي هي هي كي تترنو تانغطا هيو يانو هفاق مهارا تانغا نواي هو تيني كي تهريكو يكي تيني مهي نوي تيري هي تتايما كي فانغا ياكو يكي ناكرنو آراي مو تيهو توكي تاياتسو كي تيري فاريفا ewa te ana e nei taima ma bookmyvaccine.nz.